وامس ماينا زوج كانسينيتي من ماريزا داماتو الاول واحدة تفتكر وتيني واحدة بلو ريفيرا اسا هنسمعو الفابور تالارت من الجرينفيلدز.

0: 89.3 2DLF.
1: No hadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا إيوخ أصلاية والأطرن إيوخ ديراني من دعور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقالة خيرا رقال نهر
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hadra Radio with your host, David G.
4: You've tuned in to the Hadra Radio. Mesh moya to the Palak Nohadra.

0: Mesh mojëtun palet në hadron.
1: دانا تي تيلا عماني التلفون رحمة شاري رمي قران سامس اقدرمو الخرزة ديرانايا تخارج شوناية سهدة مرئي شي شمعون قاتلي قفاطرير كست اي تتمدن خطعات فراية من قمت ازخ التبقتن عمي قران سام درمو مقرون قاتوخن اها مقروطة ديرا سرطة بتسهدة مرئي شي شمعون سهدة نور السندوق

إسري شوّب نيسان ألباو أطرمو إسري قدي شوتا اتساهدا مار بولس شمعون باترياركا نورا لسندوقي شانوية لمن خي زوناناي الخي أبديناي من برخا مرعى جنجارة قامت خطريشني وبقاها دانا مقلستا سرما جو لندن يواجو إنجلندي يوا ورب خيلة داوت يواجو موصل أخجي زيا آخوني وحاضر تشمشتا تقديشوت باترياركا مار بولس شمون بشلاوتا مر يوسف مطربوليطا ترستاقا نور الصندوقي مرزايا سرقسة بسقوفة جيلو نور الصندوقي وخاكن شجورة قاشم شمشاني وبغري قديشة اتمر بول الشمون بشلي مسلية ماشين البغدد بشلي متواجو أمرت آخنوات أرناي أدية أمتن مدري شاروية للمقومة الخباطريركا أخنا الإخوة رازي مدري باطريركا تاوي وجداها كلبت وآها إنا من خبرانت مناخا تيودوروس بتمرشمون إنا بليلة ملك خنان تخوما دي وخامن أسقاني تيلي برمش الكسلن بغدارة بر كمبا وطلب لي اتخاباطريركا جارك با السيما من داها بيتو تكلبت إنا بريشايد يمي مخبلة ومرة بسيلت أن اجتماشن باطرير كوتا ويتيلا جداها كلبت وجو متخا ات باطرير كوتا ويتيلا جداها كلبت ومتخا دن تريشن وطلايرخي أن تري باطرير كي من يخلون هل بتهمزومي وبتسهدا نور الصندوقي قد يشوتت مر بنيامن شمون وخرطة برترشني مر بول الشمون مرة آها بس لقاتا شقط إيتا ما قمة خا باطريركا من غدا بيتو تخيتا ولخا ملك خنانو جوبلي مرة أخن لي قبلخ ات باطريركا الودر من داها كلبت أنا وناشي أسقاني بخ إينا باطريركا لا خازن سيما أنا وناشي لي أسقخ ولا كرنل أوين هابي إينا أب حكمة إن آتي لي ماسي إت مجبج لي مخا آها قطيتلا عودتلا عودلي مجبر الإستر والزيا إت شلميوا الخبرو هلبت آها بدرشنا عم يقرا سام درمو يومت سيم إيدا إت إي شي الدرغة باطرير كوتا آني كمبت مشريتة بيشيوا جمية والزوياخت سيم إيدا إنا كورنل أوين تير الخاصة زوسة بمخايل ناشب قمتشيه قابر بسته ومره سيم إيدا لي مصيد باش عويدا إن ليلي برزايوتا اتكل ملت هلبت آها بياشيوا هجهجة بخكمة برسوبة تليوا من عيد المدنخة واني بيوادوا آها قامخ مخروتا ولا قبنيتا إنا كت كورنل شميلة الهمزمياتي قانوناي وجوب اتشماشة موشي وكليت اتناشي قوية قسيم ايدا كيرن الاون شوقل العلمة وزل اخناشة شميطة ان ليلي برزايوتا اتكل ملت هلبت اه بياشيوا هجهجة بخكمة برسوبة تليوا من عيد المدنخة واني بيوادوا واها قامخ مخروتا ولا قبنيتا اينا كت كيرن شميلة الهمزمياتي قانوناي وجوب اتشماشة

0: متفت امواتي اها كرنا الاون تيلي الكسلي الكسمر شمون وطلب لي منه تقعو حاضري لي تهير قداها شولا ينا فاضريك جوب لي مره هيرتوخ ليلة لازم هلبت اها الى خامن سامة تشعيتها اتسيم ايدت قديشوت تمر ايشي شمعون الكرسي تسالق تصبون تقيت مدن خطقات راي قا خمشي تريشني اها السهدة مقرولة خلمت لا متكلينتا اديم يوما او برسوبة بوش انا قم خزننا الصيتي لا تهمزمخ عمي بوت عودياتي وبوت شولاني جبارت مقربيلي سادة مر ايشي شمعون بغداين عمي لت اديم تاكخ على تشعيت الداها قديشة مر ايشي شمعون باطريركة ايت مدن خطعات راي اخوني بامتم يقرسام اسفقدرمو من ديت اريزونا بغداني مخيدة امريكا بيقرسام بشينا قابولو خيبخ وماصن امرن من جيبي كل اها امتا مقروة وخ الداها تخارة قديشة ولا متنشيانا ات سادو تتمر ايشي شمون رابشينا قابولو خيبخ الخرزة قالتنو هادرا
1: بسیبه شما شلامی خوبی پاریقاتو خون که کل ابن امتن خیانت استرالیا و کل مشمیانن ای که دینا مشموی الداها رسقار الداها خوزه دینا
0: بسیما رابا قداها مدر پرسد یولو تقاتم یق رسام اپن بدایق دان رابا درنگیت الکس لوخون اینا اتمجد خزيان رابا ايقاري لقد هاوت عمان ديم داها رمشت همزمخ ودرش خلداها ميزلتا شمعونيتا
1: انا اطاره باقي رابا يدور له وقتم بسيم رابا متويتون اطاره الخا سهدة ضيا جونت انا فورتها خا سهدة لا منشنان وقت بسيم الداح شريت الشريالو اشي خا غلطة مو تشيخ لي قاوة شماش
0: فاقد خينا اي بسبرنا من نوخ بسبرنا من نوخ
1: متخدوخ قد سهدا مرشمون ويلا باطير خمشي تريشن اه الى خمشي خمشة لا خمشي
0: بطلع بخوا خلطة بطلع بخوا خلطة رابو جمدوز ميقرا السام باتخ قميتا التشعيتا ات بيتوت ات مرشمعوني ات مقروينا قزودا اشتماشن اشتمو خمشي تمنيشن هذا خيوة
1: ها
0: اشتمو خمشي تمنيشن
1: باتخ قميتا
0: من ألبا وطلمة وطمان الصر
1: هل ألبا وطلمة وشوي خمشة
0: واو اتمجد يعني الناشة الصل منا آها دوخ جانت داها بيتوت اتمر شمعون ديلا هتخا باطريركي يولتا من ألبا وطلمة وطمان الصر وهل ألبا وطلمة وشوي خمشة اتمجد إليخا يعني ما صمرخ ليخا بالخانة جبارة وإلى جارك هابي خرابة مهمنا قد إيمنت براشي لقى هاد خضرغي قا مرخط داها شولة جورة اتربى اتباطري الكوتا اختي ان اتخ قميتا همزمغ بالتشعيت اتمر ايشي شمعون وخارتا بتآزخ البلخنان دي لبليخا جو خقلت ايتا وامتا تلكليتا وبتاما بتخرخ السرجنوتا اينت قم بيتوت اتمر شمعون بشلا اتباطري الكمر ايشي شمعون بشلا لوبلتا من عراق سايبرس قا قبرص وخرطة بتآتق خزخ البلخنانة وبخزخ العودياتي وبور خخجو خرزة ديان أخشين آتق التشعيتا بورشنيا بالمرئي شي شمعون وبغزايخ قد ومر بنيا من شمون أن ترى أمر اختلا باطرير كي خراي جو دورة إسري هل بات شختر المدخور أبمر بناخد قديشو تتمرو والشمون ديلت بخاشي لقى سمعيدا قمر بن يام الشمون جو متخدني أمرخ ماشي النويرة بغزايخ قد أربا باطرياركي جو من شارطة ألبوت شمو وهل ألبوت شمو شوي خمسة بيتو تتمر شمونة بتاينا بيخشوتو الله يوتا جو بالخانة أمتنايا ماني متقرط لي جو بالخانة أمتنايا إن آتخ يشقخ الدني أربا باطرياركي خرايت إيثا يوينا
1: بسيمو شما شمد ابو قارا البت خمدي كري اخشي بي متخرن بود تشعيتا ات كلبت مرشموناتا اشتمو خمشي تمنيا اشن ات باطير كوتا تيتا لم داها بيتوتا والبت باطير كوتا لو اخامل دي لكجوري اها كلبت جو متخد اشتمو خمشي تمنيا اشن يوانا سهدة ثلاث ياما

0: Ναι, αρχιεπάτορ, η αρχιεπίσο, το είδε. Είναι αρχονουάτετ πάτερ, η αρκετή είναι αλπατλά, χατουάτετ πάτερ, η αρκετή, γίμμετ πάτερ, η αρκετή, αλάχετ πάτερ, η αρκετή, γίμμετ πάτερ, η αρκετή, μαγουλουσούμουν, τυσλε, πρίμτα, ο κοτκότα, παγρορούπτα, γινάρ, τζάπ, αχαόρν, τα πάτερ, η αρκετή. O halbet sahada hormuz kilon yapıq bu diyu ahunet sahada mar bin yaman yuwen adduxe tlet yama ina an adduxe muwaddana sabab ngeshuq khaldan shinnat alpo lomot mu anussar hal hal sharat ad-dur al-isri wa an shinna bush fishkani gutashidat umtanaturat bush mazdiyana bush patla parmane dinatiye جدا نشن امشت على عنوتا كلبت شغلال الجانو يولا رابا دوخه هالدد انا ويلا سابق اديوم انا وات كلا هذا شان على اليوم زومخ دزوتا انطر اللي شان انطر الهمانوتا الايتوتا اخ امتا اطريتا اتخ الباتريارك دورت اسري من شارة دورت اسري البت بمشارة الدور الإسري اتوانا ريشانوتا امتناتا خد ريشانوتا باطر يركا إنا إيوة هلبت إيوة ريشانوتا ديمقراطيتا مرن شاوع الدأور اتلان كل منت الدن جميات اتشكلي وشوق خد ريشانوتا باطر يركا من قيومة امتعاطوريتا بخزيتن جدن منت قد كما ديمقراسي اتوى جدا نجمياتي باطريركا ليوا شقلت قطيعات ليوا بيدت باطريركا يعني ايوا انا بيدت او كانسلي و ان قيومت امتعاطورة تدياتي و درشي و كل خملوة دي و انا انقايا و خلت اشقلي و ووت قالا يوي و كدخا خلت اقبيتا يزاوى لطاما كليخنا بشيوتا وكليخنا بكمنوتا وبسوبيوتا قدها أمتا تلاحظ شكيوتا إديوم أمتا ليرا جدا أحوال إلى سباب ريشانوتا لتلم من هذا إديوم بتزايف فرشيني رابا جورا بالدأور وهدية بإخطايات تتني الصورة بأمتا ناطوريتا لخمصاير معطف الهجفة من ينشر لخ الهجفة من زدك اتقمتن عطورة بهجدان
1: رابو شمدس
0: خاطر شماش
1: ميخ رسام بتايخ بغزاي قد قديشوت سهد مرئيش الشمعون يمن بشقار الاواجبوت ايوا خا ما صمرخ خا يا ليوا بدانو ليوا امرخ انا تخمنياتي ان جشقياتي انفيجن دي ايوا جشقت خا ما صمر خا جوري وات نجد هر اخ ايوا مر بول الشمون ناخا وسادة مر بن يامن شمون هذا خيلة
0: سادة مر شمون ليدة و اسريشتا من يرفد اشوار البو تمو تمانيا هم زملوخ بود جاباتو درغا باطرير كايا أيتيدا من برخة جميتا شكلا شوفا إسري فامن يرفت يار ألف أبتمو إسري تاما بشلة جبيا سهدا مرشمون قادر لبطي الكوتا جدا حجميتا إتوا فامل الديو من بابو من أخونا من أنتو هل ديدانا نياخد مرطي ماطيوس نخنوشد مريوس بنانيشو مر إيديا والله نفينا دي وشريكي جدا حجميتا اتخبت بلوك من خابويانا اتخن أصخت من برداين هل بعد ايجا شنت مرشمون ايوا ترسا شنن ومرشمون اختي لبيانا كتيوا بعد رابي مخبوا خجة سروتة ما بلوريش الخجة من خرواتو مش دطريا قد شاكل أحد الروتة هم شنة رسال شنة ليوا بدايا وليوا بيدو أمر وهيا لا إناها مش تعلانو تشكيلالي وعون رسال شنة بر من نوقم شدري للندن من قد قاري ساما بطرايل بمدخل شواشن جو سانت أغسطين كولج و جو ساما بطرايل تشقيت وخرت جو كامبريدج يونيفرسيتي جو ويسكوت هاوس وانت يرفتسر شيت الدعوة انا برسو بايت خيشن ورا كامبريدج وخشت يلدو بنيانا ديلال هادية بيشاخت ايوا دي وطام قرية سهد أمر إيش شمون والدجت إيك خيي ولا في شفتامة خزيوخ تامة تشبل اليوربانا بولتقايا يعني قرية وتشعيتها وبولتقايا حتى هلبت بديار الأطرى وبديار الأطرى وشبالو لمشت عنانوتا إيتا وأمتا خجوانتا سورة بشنة إلى مرضنا ليبا وهمنا صبيا ومار الجرأت مش تعلانوتا بش قالوا لهم وطاما هلبت شاروينا هولت بريشة بريشة قمت المرضى جاءوا ماسخ آتخ سبب يتخ رابطانا لتلوخن إلى شارف بعوضياتة مقلوة لمرشمون من League of Nations هلبت League of Nations شتستر هلبو تشمو اتشاسر وهل هلبو تشمو اربي خمسة ويلا United Nations كنت اقاري ولا League of Nations اينا League of Nations اخنا اخت هلبت همزم اخرابة بود competition اتشلا شتوتا League of Nations ومرشمون جانو برسو بايت خشلة الجنيبة مقروالة شيد البوتشم وطلعيترا يرخب اتشا إن عين ليوة إقامتا اتفرابة بتشن سخينة المرشمون جانو كتوى ورقا League of Nations يونوخ طوصة اترى بتشن سقندة يخم إيوة يرخب لا اترى بيو البوتشم وطلعيخا يخيت يرخب أسرة سلطلا بيو البوتشم وطلعيخا أي تخشل ال League of Nations يعبر جماعات كل شوطة يرش أطرش عمدية كل بيومة أمتن جميلون وقتيلون قد مودي بتحاوي مطلابي رشماية أمتا أطورتا وتزدق أمتا أطورتا وكل يرش لندرانا وكل طلب لمرشمون من إتقامي شقلي موميتا قد بتكالي القولة و قد أعون برشنو قد أعزل منطيهم أن مطلبة League of Nations برشيرة يرخد أبتشا League of Nations شيتت ألبو تشمو تلايترا وبياشي لطاما هل يرخد خال شيت ألبو تشمو تلايترا هنا ما بشمان تلا من برتي لبلاطا مرشمون سلطانة عراق أب إنجلس ناية من خوتا خوتا هيتش نامر زيوا قد أعني مودينا وادا الباتا جوربلون الجمي خشمة من دعني جناتة بها جو أمتن خشمة من نت إيوة قد يجمعت وقريش درانا إت آتي قرشي درانا الفابتشن خيتا درقوا المطلبة أمتن أطوريتا ودرقوا السهدة مرشمون يعني جاوة كتولون قد مرشمون الليلة قيومة أمتن أطوريتا وأن مطلبة أخنا لرخازي منه احنا نخدر جداها اطرى ليبا يفهيتش فمن دلنا زرقة اها تيلا قامو من سبب انجلس ناية طلن الدية يعني بلان الدية قف فيوتشر قد اعطيت العراق اختي ومتو بود امتان مشيت البوتشمو اسريخ راها قطيت اشبيلون اجو كونفرنس بكايرو قد ضيضا مديش التسالم استر تلاوي أبدأ أنا قطيل قد فيوتشر أطوراي دعطيت أطوراي بعراق جارة خارطة فيشا في أي ملة خيطة بعراق وفيشي بربزة بعراق هج زد قد عاوين صيرة بأمت أطوريتا فيشي خش بنا مخيرق ماي بربزة خلن بعراق لا شق خلن بخادفتا وأني خاصمة من مورخون جو أسكت ليوي أو سامة خينا بود شبرك لقى أمريكا وأخوات خينا أها قطعت أشبيل وإنسنايج وكونفرنس الكايرو آه قطعتها مود لا قد خط الله مخيته متيلون مارو أسرين صارلن يعني جمعت الأطراية يخادب تقلب تلاتي الأطراية وي جميع والن يخادب تا اليو بقراية بشتازي نيشة إيوا أن أرآت إيوا هلبة أرآت شلطانة العراق بي آتوراي أتوي ودلنا أرآت كمدخل أرباشنا وأن أرآت ليوا أرآت ماسك زرق جاوي ليوا سبايك أجروطا ديل الدية إيوا قد نعيل المتينون لدلنا أرآت دينا ملكانة شلطانة العراق وآزي خبري وأرأى مدرزيلا وديلا سبايك أزروتا وخطة بر أرباش إنه يوي رنت إيجار لأنه أرآت الويس آتو راي هل بات مرشموني ودر قل داها لاتي مرشموني أمت آتو راي تأي ودر قل إنام هل بات إتوى خكمة من كل شلطان العراق من بني أمتان ومن كل شلطان إنجلسنايا يعني شمعنا أبا ألي ويرون فيشي متى يخاك نتيك قد آها شو لمدلي للقامة وإلى الدرقل المطلابة والزدقة أمتناي قد أمتنا عطولتها آها هو خامن سبابة أن ناشي كتول درقل المطلابة أمتنا عطولتها شي درقل تشم وطلعت فيه آها فتشل دي اتلم ايطلمت اميوك اخشي كسلم إلان بيشان عرباية لان الاوريجينال ون سبب رابط كان بطلة ترجمتها الانجلس اخنا اي اوريجينال تسلم إلان فتيلة بيشان عرباية ام سيجنتشرز اتكل الداني دي ريش درانا وآهي لك عمن دي البت مية لخزر الرابع يورا الصوتة امتنا طولتها كد آني هد خكتولو مرش من دوجي بخينا جارو بيو بجنيبا بتياو من قيومة كل أطرواته اتديوا حدامة يقول لي كومنيشنز كمات ديوا جارو بيت أزلوا لقامة ودنا مطلابة أعها فتشن بطوة قمتاتو أتقات لك قيومة لها أمتا جارو بيو لبشيوتا وجمعياتي بريشة بريشة unfortunately نوري سعيد اجي هو وزير براي وزير خارجية العراق هما شعاها بتيشن ويولا والبرج دي بتيشن اتوا ريبورتس اما ياوا سلطان العراق مقروة ليك اوف نيشنز اما غزيوا قد كمانا عطوراي خدية بصيخة اجي العراق وان ريبورتس كلها ايوا سنيدة بيت هلدن جناته ات ايوا درقلت امتن نبني امتن ودرقوا الزدقة أمتنا عطورتها يعني هو يلخد خاشولة رابا مكشخانة رابا أجزانة كمات جورب له مرشو من لاوي لمسيانة بدقاها من دي تمام له هل دادانا أن إيوة درقوا هنا من يانا أو بش دورة أمتن إيوة سندانة أي دقات لما شيخ هل جو جنيبا ياتيوا بيتيشنز من أمتن عطوريتا جو عراق قا مرش ملاحش من عراق من عراق من سوريا من لبنان من إنجلند من أمريكا من رابا من أطرواتا إيكت إتفو عطوراية بيتيشنز تلاك لاتا قول قزوا مرش من كل تيول ما يويو وقا ليك أوف نيشنز إنا مدرى أوب آين لاود لا هيتش بايدا قامو من سبب إيوا بالسي الإنجليزية قد أخنا نزدقه لا شطلق في العراق وودلن كومة مصيرن أودي ومتيرن عبدانوتا الأطروات فينا قد كالي درقل دن زدقه
1: ميقرسام هرل داها شربة ديو خمزومة قد إنجليزية ليبايي وآتراي هايوالن هاقوياتي جو بتنهرن عراق إديوم يوم بغزايخ قد أومنيت إنجليزية بايوال ديو بلاخة الله شيت تلاي تري ومن قم تلاي تري اديم يوما مطيرون الله مسبق زايخ اديم يوما قد اتراي يو عراق يو عراق حتى اتسو كول ديموكراسي تريل بوطلا غزيرا قد ايه هيا يوتا او شما اصلايا اشرايا بشلي مخيالي خازر قسموقا بشلي قرية كرسيانا هر الدامن دي وديم بغزايخ وخارطة بلاط الدومن دي تغزيلا قد كل خخروت دي لبتايجو أترت عراق إن هويا من داعش إن هاي خخينا شق من داعش أعتراي كل فلنائيت هردونا بربوزة ودوغ بغزاي دي ميوم جو عراق وبربسته وبل كد بسبارنا قد خسامم داني قد أباني بلطي وشوقي لعراق إنا قمودي خاهد خصدوتها من آتراي يعني قمودي بيه وقت آتراي بربزي ومو بزداينا منن يعني برياشي وقت بدانت مرئي شي شمون آتراي بتهاي وخخي لخينا
0: ألبت دو خابتشن جوا بدا بقارو ميتعلي مفابتشن دي لكتيو سهدا مرشمون شيد ألفوتشمو أربي خمشة با يوناد نيشنز You should test it, United Nations. You do have petition, Wazuira, such eat it umtan, u eaton. You propto, it fajeriga, but you don't approve it, let us eat her. Mazuira, but dahi, da teet it daha umta, atureta, either davifa da teet rabashkan, and zit pe lapish in you. هدد أنا فتلاجر يطارنوخ مندوخ خبر مندن خبر خارعي بكتاويلة where the Assyrians are a people who have existed in the Middle East from the dawn of history أطرايا هنا ناشد هنا يو تشئيتا منشارة التشئيتا Assyria is their home, Atur ile beter. And by reasons of history, they have an undisputed right to their survival as a people in that home. Uteshita, sabab uteshita mazuyela, but Aturaye, itun hakuta, tlahitshikuta, hakute ila atfeyi, you better than Arthur. Unfortunately, Amudi in this Naya Ahawak letter, Halbert Ila Madre Lafabiktawada, Marshamun, but special interest at Tekma Atrawat, Matuyana interest at Gana, Ulu Men Milatefina, Amuatefina, Prisha Eid, Lafademathurele, Marshamun Idaha petition. Nara Appen Aturaya Ina Umta Surta. لنا منايو لتلون زدقه ين فرشيتن ان اموات دينا بنيانا بزودا فدان يوتن زدقه وان دينا بنيانا سورة لا اينا زدقه اها ليلة جستس اها ليلة كينوتا اها على هذا العقاب الله ان مديانا مدخولة اينا هلبت اندس ناية تخمننا بخاماتا الدينا قريشو وشخراته هم ما شتيه للديامات البورت موت مانسر انجلسناية بولت موت ماطا حتى الميدل ايست اتلم قابي ديو جاو متنا السريان تراينجل المثلث الاشوري ومتنا خد شمت السريان نستوريانز اتوراي نستورماي اينا خارطة شخل بالم يطلاشنا تيلا شخراته للديامات هذه مدرة أخذتهم بغزايا جو مدرة خمسايا مدرة بأي شكل بيلا أهماتا بيدارا طولنا بمدل إيست البوي من دي أخنا أخا أمتا سرطا لتلن خخيلا الله الداخي فوتي قائد مودي لسبايقات ودي لجدنا أطروات شك من جربخ أخبرا شو الدأور الجربف أولا خارشانوتا فهديانوتا أمتناتا اتآها قصتلا اتيلة بنيو سهدا مرشمون بيدمو بيدمت سهدا فينا جبارة أمتا أطوراتا ديلة United Nations مدرة بيشة تختا بورخاتة قانونية لتلا أرخاتة فينا شكما دي
1: جمدوس ميقرسام بتايخ بغزايخ الهاقوياتي وبغزايخ قد موتوا دماتهم خيدي هامن ليك اوف نيشن متخرو خلبوت شمو وتشاسر وبتايخ خرطة بغزايخ قد هل اديم يوما جرى ينكار مواتم خيدي كمالي كما يقرأت لك كما كار مع عبدانوتا بتهابيلي اديم يوما ان خش خشوخ قم هابيلا مهديانوتا آتوريتا ومواتم خيدي بخشابت مود جرأت له ومن قمت أدخل مواتم خيدي مانينا مواتم خيدي يعني اينا خكما أترواتي يعني إنا خدمة بولتيقاية بتابينات آني جيش من الآها صوتا يعني إيدا وصوتا ديا إلى بإيدة مواتم خيدة يعني إلى أخشي بإيدة هنيان إنجلسناي وأمريكاية ديوما
0: ألبت أنا شن الفرق بالتكنولوجي دي شغلتنا وميديا طمعا لك أجر رابا شلانا شما شلانا شيء أخنا هوية نادية بش خلان ترى من دعوة أن هولا ريشانوتا وآزف الـ International Court of Justice اجد ترسطن ان جن خدينتية بشون تناطوريتا بيت انجلسناية وبيت عرباية وبيت قرداية وبيت تركاية ان كل اينا نيجاتف من ديانة بيتان لدن اتخواتها دي بزايد بسد اسريان جنسايد كما شخطان التركية تلاخل الدرقولو قامو قد شمو لا تاشميطا قتيوة اخنا أهلا أوفيلت إتلن هدية أهلا ميديا إيتي كيول إتي شوكولاتة الله من إنترنت من ساتلايت إت البقال إجدي لخامن دي برسة برسة لماس برسة تيجي كل تيول ليلة مخ ألبو جمو تلايت رأي يولتو شبلتت ناشي يول بي نيوز بيبرز أخشي يعني بي أجريات هدية ميديا رابة خلانتنا وهدفة قصة تجدين بلاطة الباتة هديو مغزية جنخة السمالة فطوصة البسناية بيتاء اهم اللي تير الايتوتا واني بطيارة بقراشة والشكلة جيس العراق اني بقطالة فاما اطورايا اتلتوا على ليوة شكبنا civilians unarmed civilians بشتن قطيلة وخد جشكتا الإنجليزية إلى خمدي نيجاتيف الإنجليزية سلطانة الإنجليزية وليلة خمدي رابع أتيقة الشومات من الماشنة إلى خطمانيشنة كم هدية إنا أن كل من ديانا نتشي بوض أجي ما توي التشي على دنا أطوات وبريشا إيد الأطرة العراق ديانو أن تأش مبلا أطرة العراق الـ International Court of Justice يطلت هداية مبلغ بجرمن الداها كورت وهل هدية جرمن أبن يعني لنا هتلر ولنا ناتسيز هنا سلطان الجرمن هل هدية يعني فرويقة هداية هذا ينفع إدوين اندرقوا هداية بيد ناتسيز خدريشان وتد هتلر وبخنا إيها قوتة إتلم وبخنا أغدية الأم دي ديرة تيه بريشة تيه بريشة متعطورتها قاموا آني ماسي أخنا لا آني مصير سبب إتوان ريشانوتا أخنا لكم صايم سبب ريشانوتا لتلام أهلا بقام
1: وآها
0: إذا ندارك السهدة مرش من إديون تيلا خرزة بديو كالبات برتلة بديارة من جنيفا وايلة قصة اتركته من عراق وطلبت كله كل مرشي مناتها شيت البوت شمو طلعت واضي ارخت اشتا
1: اي قمود يوم يقرس
0: من سبب اجت زد قناة بشتني وقاتا وانجلس ناعي لك لين امن هايرينا بشكلت زد قناة دولي جوب نيشنز خجوجة قمنا جون تناتو لاتا لشاهد جو استيت ليوي اني مضينو كإنجلس ناية إن إنجلند لكل يمنى جدنا زفت أثنى جانا بتأسقخ يرشخ لجانا من سلطانة إنجلند وبتأسقخ الموصل وأن أرآت دي خطلي بي بتشخ لخم خيلا
1: أن خيلا واتت ليه بمرو
0: ها أجي وائل أخر جميتا جداها جميتا وينستن تشيرشل مارلة هجمات بأسلن وراء قديهم البت أن كل من يعني بانو إيه والسكرت أختيطت أختي هذه يعني وراء قمطينا بيلا وبويتنا وينا خينا دي كلاس بخايت إذا هجماتا وينستن شرسو بيمار الهكت إن أخنا إن أسكرت لاوي عامن دي ودلا إيه أسكرت إتلن إنجلسناي جرعراق زي ما صير مكلياتا أسكرت لاوي بيلا نري انفورسمنت قالت ما يسكر بالزودة من انديا ومن فلسطين زي جبارو تتقمتني كلا واني قل هدد انا متيو بشر المرشم طلبوا منه اتكاتوا فاسكر تلاوي فتقرشيلهم اها اجرتي قرشيلة اها مطلبة قرشيلة ما بقنا انا قمرشمون ما تويونا جو اي ام سي اي بغداد فمد سبلاير فان تنتا اشو طبيبا ما تويونا طاما لنا بشفاق اي اول شاطر من هجفا الى هالتاد انا مرش من ما تشوخ لخا اورخا بورخا تخافر سوطا اتمسائل كاتو اوفر سوطا بالوطل ان جرياتا بي سكرت بالوطل من طويقا كتيوا لازم ما طيوا ان جرياتا هنا لو بشواق تيولو شاكولو من هجفا هل داد انا جارو بوا وهل بت بيجد بطلن بو اي ام سي اي اجريات بريشة بريشة فشلون با انجلسناية با شلطانة اراق در قلداحة ومحافظة موصل جابرنر موصل قمل جروب اتقاري خجمتا من يورانا اتقاتوراية ايتناية ومتناية قد آتي جميل قداها جميعها وسيزجري القطيات قداها أسرين سارو من ودرقولة أمتن وهل بد آني ابن أمتن بكهنة فكليتا جبرتا درقل داها ومضوية نقا محافظة موصول قد أخنا ليه كالك من نوخن بتكالك من مرشمون ومرشمون ان لا شمخ منه احنا لا جوجه خطه سلطه الاقامه يارك يطف مرشمون دي لفيش البغداد ابوت حمزم من سلطان العراق بتزفت انتن اطورتها واحنا ايوك من دن مطلبة مرشمون لا وقدر اقول ولا ربك ايدو اعمل من دا فيوم انتن اهم موجودة لهالبات اتلان كيت اتر ايتوتا الترمن سماله وترتت مرشمون هل بتقام تطردلون يرفض اشتا بطرادنا كمرشمون وطبابت مرشمون رتفال داود كأنتت مرشمون ليلي سرما وخنوات كل فاملي ديو بطرادنا بطلطين من العراق شهدوا لنا السايبرس اه فاملي لاطلة من العراق لاطلة وغرنا كل وراثة بالدين ده اتلان مغزوية لقطلاتنا فيش من دي لتوى منها فيش فلسة سمو بدا أمرك لتوى منها إسري طلع جناتي من دا فاملي بالوطينا شادوريا السايبرس يو سايبرس متوينا يو طلع بتواتي يولينا إشتي خمشات هون دا يرخى فخيوتة إسري طلع جناتي يعني اتوضلاتي اها فاملي بيشاوش فنتدا جزيلي ماليو هنا مدرة لمسيرون اتمشتك بالقالة جبارة اتمرشمون مدرة مرشمون ليلة بكلايا حال بكتاورة جاروبة لكل خورخ الدين مصايا من دين اشتي خمسة باوند اتلن رسيت دي لشادورة اخا فرسوقة شمولة مدخلنا دي ورابا من قائلة بتشعيطة أمتن يشادروا على يرخى عيد خمسة سر طاوان دل اسري طاوان دل من دن اشتي خمسة طاوان دل قاد رابا شولانة مرشمو بي اعود بارم ين اجرياتة ين كتاوت بحلق وارم يباطوهم شم الدوا قامو قد لا اجزة شلطان العراق لا اجزة قاعد فراي دي وقارا وعاو فرسوبة خرطة طلاق الاخاين المرشمون والأمتاطورات أنا أتخلو بعطيت كمانتلام أهم لي ويرة والآها برسوبة خرطوري جوخات مستدخيطة شدرت الأطوراية برازيل من سوريا وبرفش الآون خكمة برسوبة فينا من أمتان جمهورية زوزي برازيل مارن مخلطة سوريا من أمتان آني سنيفة زابوننا داوي زابوننا مجانة اتنون قد يوي زوزة قدوة وآني ديوة منه قد أن ناشفشة مبلة البرازيل خيوط بصبعي خرطمر شمون وارده جو قصد يقول الاشقالة من شلطان برازيل بالدائلة قد آها من ديليت شلطان برازيل مطوية لقمر شمار اخنن آها الدير من اجخل اخذ اجري عطبيتانا من سوريا من كل ملكة ورئيسة بشكاين اكسمر شمون الدنة فرسوبة ونيوز بيبرز بكتاونا قد آها بثان مالي ورجاو وخامن ايوه خامن داني يوم من شلطان عراق مدري وين رجلها قصت وأن كل ذاك من سكله خرت أن بتستعون هذا قط مرشمون مدري أنا دي لمرشمون سليدة ومن يشمة دورة قاتجي أمتن هل أنا بتستعون هذا قط مرشمون وطلاق هذا قط مرشمون هل شيتة أربعين أنا مديانة ومديانة رابع جزانة فينا ويانا طاقة شماش
1: هم من نقاس عملم بداي مؤمر النخ إني أني قصد ديو بشماي إني زي برسوبة بشقالة زوزة من خملة مسكينة يو سوريا دو صورة قتلة برازيل بلاطة خناشة الديانة آها شمدا برسوبة مران ديمة تخرخلي ميقرسان بتايغ بغزايق قد يقرأ قديشوت السادة مريشة شمون من قمت أتخ يشقخ كما معبدانوتة توالي كار كما زدوتة كي زديو مني تابل متخرغ جو سايبرس كما شن بياشينا سرقن جو سايبرس
0: بياشينا خامتها ياريخة هل جو أربية شاروينا بتايا الأمريكا حكما جو خمشية مرشمون شيتت ألبا وشمو أربي وين أربي تعلم بتخارج جزو تنطايا لحينا لشيكاغو الأمريكا شانو يالا وخرطة بتاعنا كل قد الديو دا كل الأمريكا
1: إتوا دانو شت استيبا بر أو يوتا أمتنيت آترايت أمريكا شيت ألبا وشمو تلايتلا إتوا لي الصورة عن قديشو تسادة مريشو شمون بدانو
0: يا صورة مصنع مرنوخ وكل أركايفز برأي وتايدي كسلمينا هي خايا صورة رابة خلانا رابة بسيمة من دبرانة برأي وتا مخ ديفيد بيرلي مخ جوزيف دورنا أن دزوتا كل خامندي كل خطيطة بي وشقلي والق برأي وتا وتزدكت أمتنا طويتا هم شيء كتير وقت بطريرك وبطري وشياء وبطريرك اتوا اني ولد اشقلت الرابة بالصمت مضالة اتوا اني واتوا السريان امريكان ليك بدانو وليا they don't exist anymore اوباني هذا جربنا البنشيت البوتشمو اربي خمشة اربي اشتر اربي شوى برايوتا اما امد مرشمون خشنون الولايتد نيشنز اجي برايوتا هل البورت شمو اشتتمنى برايوتا اتوالا خخيلة رابا جورا جو امتنا طريتو قطش ايتا رابا تمس خارتا اجيب حجم جشمة بشكارنا لدها برايوتا وارا جو بورتيتا لابسينة وشمعنا لما تفرخ هذه
1: ميقرسام دارخل دا معبدانوتا كار يعني يقرد اتوالي قديشو تسادة مريشة شمون الماسم رخلي المشطاخة تي ولاية بوليتيقاية بريشاية متخرق شبت دا ورقة بوت وينستون تشيرشل آبنت بنوخ متخرخ لجو خرزة اديوم داها شعوعة مودي يوم دي بيتو متخرق توالي بوت وينستون تشيرشل
0: وينستون تشرشل شيت أطبط شموت لاتماني بطلاب له من فورن أفس إن وزارة خارجية إنجلند ماليزي خدمات عبيدو بالمرشمون على داد عم بطلاب له بتخا ريبورت كتبي له قد بيموت ملوئة أوي هشير اللي تمزم من مرشمون مودنا أن ملوئة أوي هشير منها أنا ألبت جاوبنا عملي قام هيد مارنا قاتو قات كومة أمر مرشمون بزد قد أمتا لا قبلتلون هج دانا لا قدت مهدات بيو قد إيل ريشة فلتقاية أمتا أطورت سبب آمن دي شقيلخ أخنا منو ريدوخ وشقيلخ آها ريشانو تمنو قد أمتا هج دانا لا قدت مهدات بيو بكتاونا مارا قد آها فس منو آها تورا آتورايا يارد دو قخل من قنانو قنانو شم تخل سبب لخم صايبي But we have to take this Assyrian bull from his horns. Okay, آها من دي بكتاونا جوا فورن آفوس با ونستن شرشو ومارنا قد جارد مارا هل بكتاونا مارا كم نبدي جربلا مارا نقاتو قد اخنوكم اطراي ايتون خاشويا من كل خيانة اراب نطلقوا خاشو حقوق من زدقة ايتون خاشويا من كل ويتون ارق ماي وهيج زدقة نطلقوا هاكوتا مارا هيج دانا أولا لربوية إيدا هل بديار لمارا لأخنا آتوراية إتلا زدق والزدقا جار شكل خون وآها شما لما صيتن شابيتن إيدا لكم صايا بيو أدخلنا بكتاوة قاد
1: ميق رسام رابص با انجش قخل كليات كليات مر إيش يشم من سهدا وال بودا همزمت مقروال وخديه بود انجلسناي دي مجاروبه ات متخريقا ساده مريشه شمون قد مارنا اختوخن اتراي هيك حقويات وزت قلت له خن جو عراق وجارك خيات اخناشت عراق يعني بخ خبر اخينا عراق مايت كل اخن وساده مريشه شمون لا قابولو اديم يوما كليت جبا ينشت اسن دينا جو سلطان العراق وتقوبل اها شو ما هتشرسيانو تتسوكل كريشن دينا بقرايم بيخشوت اديم مر ايش شمون بكرابي للداكليتي بلكي ليله بتاي مارا جارك ام دي لشوقت نوال من يوما قماي هابي وباريوا
0: اجت مرش من طايل البرد خجماتها بشبالة لشوفها إيوا رازناتها ليوا مدنج مياتا دي مزيوا نجلو نيوز بيبرز نجلو تي في إيوا رازناتها بالأحمد حسن البكر وصدام حسين وسهدا مرشوم يدا هجماتها صدامي لبتاخل سبجت نلوء بتاخل صدام مطلوبة من مرشمون تشتس خا أسكر بتعطو راي وها أسكر بتشع متيتا يودشت بننوي مارا لآ أسكر نشت ستلا يعني آوي أختيمري متطوعين مكتوي شمانة خرطة برداها بتأتوخ منه بتهمزمخ بت أطانمي شلطانة يا تنايا بتصصي حدو تنزمخ من نخ نيجوشي شلطانة من نخ بتشلطانة يا تنايا إنا قمت أكثر بات جارت شد السخلة إنا رايا خد ريشانوتا بتشلطانة عراق أي أسكر أوي كل أطرايا بس شي خد ريشانوتا بتشلطانة عراق مرشو من جاوبو له مرد مارد قاتي قد بت برشت تستت أسكر بت أطلع خمزم بت أطانمي إنا أطانمي أخبيش رضيه كل قانونة في ولاية دنيا قد أتشاق الأطانمي يخا أطرا أذكر دو أطرا أين السنترال جوبرمنت أين إمر خطالي أين يودا ديسنت قدن ناشل لنا بخايق دا أريا أتونامي لي أوي لا أذكر دقانو وأخنا ناطوراي إديوم يوما منونا دون جو أذكر العراق انبيت يوتلا أتونامي هلا أتونامي إنه هو يخد أذكر العراق وبنونا إنا وهذا خلمة جو أذكر العراق بالضاي ومشمون قد أن أطراي بالتيشي مطفخة أخا بفرزهم بيلا بالأرباي وبالقرداي بالضاي وقد إلى خا طلا خطلان مدرم خاتت أمتنا أطبت مطلتو تلا هيتش سابق أحمد وقخ بالدوم دي فبراير اليوم فاكرم دي أمتن همزوما فاكرم جبا بيشتست تخاسك وقلشي دي خود آيسس أها بلاشا دي دي ورطة جاو أمريكا وشتي أطلوات وبيشمرقة وشلطانة عراق أها بلاشا دي جالة أخلا إن آذخ ما تم خاسكر الباقينات تفيرتا يعني مت شخلافة بتمي أداها بلاشا هل بد أمتن اتلحقوتها تلخى أطرايا ولا أصبب جباتو قد خامي ناطر جانو وناطر الكلباتو إينا قصد أورخ يخى أسكر هدية يعني جارت أول خطري شانو تتخكمة أطروات فينا يعني خد تشمرقة يعني خد سلطانة عراق مثلا من طلاشة عراق وإيران همونا أمتن لبتل خامن دي رابش كاربا بواشد عراق وإيران رابا من دي أمتن آتوراي فيشنا الطيلة لا أكشي من تميتا إنا أبنن بريتا فيشنا مسير سب مش المانة لين وي إرازي تخزيخة فرسيانة مطالة تخا مش المانة إيتن خاينوتا إيتن خاينوتا جو عراق إيتن خاينوتا جو تشمرقا دي قريشانون جاني وإيتن خاينوتا جو جيشة عراق دي قمجارش لجاني ياخن دخ أولا بلاروتا بدمنا ناشا ترشخ آتوراية جوان لما تطلن خطري شانوتا ديها تطلشي در قوت آيسس سبا أختي آيسس بتقتلانونا وبانا بتقتلانون خاينة إيتي ياوان آها من دي لمسرون تمامي والا من مرشمون ويوخي شربة في السلطانة العراق ايجي السلطانة العراق جارو بنا بأرفات فينا أختي وجربة البوت ثم تلاكري ما يوينا ناشخين العراق بتياونا من أيومة حكمة من ينفع جشمة أطرايا أو جشمة وايد رازي لداها لداها بلان الدير إنا جاروبنا من نياخ ملك ياقو لنا مصايبيو سبب ملك ياقو مقامت أزل العراق زمه ومن سهد مرشمون ومرشمون مضي وقت أوي هشر وميرا وقت آتني وخناشا وشنايا لو التوتقايا هشر آوت لا مغيلو بدا حلوقا وعون ويا لما السطانة الخبرة مرشمون إنا اتوناشا خينا ويلون القيرو للعراق وخرطة خرطة أب إيدا طمع ويلون بما ليفتا assassination اتسهد موليش شو عين بتاعت خالو خط
1: يقرسام بغزايق قد آها assassination ما سمخ لأ إيوا conspiracy تيوى ليتا ين إيوا خا غلطة من خبر صوبة ات بشل ملبة قد آشو لعبد لي يعني بيخ قشقخ لبخا شكلة إيوا خمر يستا تيوي ليتا ين إيوا بارسو بيتا
0: هلبت أتل المغراق حمزة مياتة دينتية من مدعي العام أفتي أمري لي بروسيكيورر district attorney at Sultanat California at Iwa Mustalana al Bedienta at Kabul اون بیماره لام قد آها ایوا انترنشنال کنسپیرسی
1: واو
0: اوکی هلبت آمدی ما شما نشما شما خانه اخمر شما خا جبار اخمر شما قداها امتا آتورتا يطيتون لم بالت بي بديانتا جو استراليا اينا جو امريكا حد خلا قد اجلت وارا جو بديانتا جو دنت ست دينا اتلون يسورة بطلع بتخزت الايدوخ اتيامنا اجلت وارا يتوي and victims ناشد victims ناشد دوتينا في شقطيلة والايد التشابلر يتوي ان شدينا بسنادا بدو قاطولة همنت يداها كورت يدا بديانتا او من جيتي لما بشمان او من خبتانا او انت اطوريتا بعد ان عرطوا جاوا بتخزت والايد يمنا سندانت مرشمون يوطلاقنا من ساملة مرشمون اخش الدوجي بخينا مليوا لا شيء جويته وقام صلا هذا شيء قاموا من سبب وما فيش منزلة أمرك بدخل كامبين رابع خلانا هي المية البيش المية الإيتوتا بيتسامن جشمة طراي يو استراليا يو أمريكا أشي جو عراق لمسون ناوي من تيان دربولة هذا مريشة شمون خا كامبين رابع شلانا مليا من دقلين وخشويوا قد آها كامبين دي أبن إيجا ويل المنتيانة خشويوا قد بتيشي قد منتيتا في الشخلاقة لي آتي لا يطيوا بتآتي يوما قد كلخا مندي كلخا جنخا دينا ويلة بجداها أمتا وكلخا فاصلتا دينا شبيلو بتويتا للسبب بقطلة سهدة مريشة شمهم بتبوطس إيتوتهم بخامن وراك تتلن بلتية من دوجشما هي لمن أطلت استراليا ومر شمهم إن آن وراكا هجدانا ملدع العام فاسكورة ليوة خزيو إيتن داكيمنس ليوة هي الكورت من سابق سهادة الخارية مر شمهم رابا باسوريوة إن السهادة الخارية الخاصة بطاطولة رابعة سؤالها تنسبرسي بشلة وشيطة بسهادوت الداني اتيوان قصبايوت بطاطولة آه وراء قد نمزوم بازو بلا مطيقة مرشمون ان اي جاي وتير كورت آه قشما بتطريوة قدو جون خديلة ويدا إن آه وراء قلي وطيطة آه وراء بتالي إلى تلغرام إلى برقية أمر شو من تهديد خبرة الشاروتة threats بتقطلة هنا أهلة وطيبة مدية أتكم تسلمين أننا المجانة مبشمانة دينا قوم رابنا هلبت
1: رابا مبشمانة
0: حكما أنا عمولا إلى من حقوطة أمتعات وراتها إصرارة يبارا
1: يب
0: أنا هديهم يوم أمتعات وراتها شرطة القطلة خاطات ريالك جبارة خم هديانة ومتنايا ايجا مسج دفيا ولو الدواوت امتعات وريتا بتوالا ايدا بدا حشولا مسج ديا قاتو اجرت قاتو ويلا قد تقتل ماني تبيت من امتعات وريتا اه امتعات وريتا بتشتقى ليه همزمة اينا لا بتهمزمة بتريشة ورعشته لبريته هذه يوم تنعط قريته بكدايخ قد كل خامن دي بطالت الباتا شي تدي لبيتايا البخارة أربيشنة أو قطلة سهدة مريشة شمو أو أنه خاطر جم أن كل بطالتي اتشت كل خامن دي لويا وماني لويدا مودي لويدا سبب إلى خامن دي تشقيتها يا تشك توتا بشار روتا قد أمتنا طريقة يطال الجنوريشنز دينا بتاعي هذا شماش
1: نغسم اديم يوما تخارت مرئي جاي شمون خشخ تيلات اخشي تخرخ لي جو برسقالي اهي لو من واجبو تدخا امت التخرى لي اخشي جو برسقالي قمر شمون
0: شما شام همون الليلة تشيطة تشخ منهم اتوانا مخام هديانا امتناي ليطة صبية نار الجرأت لط ولد داون شاتوا در قولت ايتم ين در قولت امتن لا خزت مرخزة وعينو من اداتة مرشمة وكل مزبط يعتدون اتلم ما سنمرنو without any hesitation هل هدية هل ده دقيقة ليتن هيتشخة آتورايا هيتشخة آتورايا يو أمت آتوريتا يو تشئيت أمت آتوريتا اتلا articles يو newspapers يو سبرزون الدنيا يو كل سبرزون الدنيا مخطط والا مرشوم هيتشخة ليتن ورابا من أمتن لينا بعد بداها أني ده كل إسلام بألتك ألتن الكل خدي الاكتوى در قولة أمتن إيه كتيرة ويا يعني خامن دي أجبانة بتمرشمون مجد أجبانة إن أيوة قداها زونة بخايا مرشمون على يطيب بقاودو إيه لتوى انترنت لتوى فاكس لتوى إيميلز
1: لتوى سكرتيريز
0: قد
1: أتفي كتوالي مشتاوي بياني كل تايب رايتر توال بياني كاتوالو
0: تايب رايتر بيانو كاتو تايب رايتر ديو دا لوا البرقى بيشارك اينا نعمل دي أجباني لوي دا لما دا داخي مطرمونا قومتن يعني أجبيتو يعني أنا بياني أجبيون لهم منت كما كتوياتك تيوالا وكتي لك اللي يدر قولت تشئيت ايتم وتشئيت امتن جوا بشي اشقيل لهم المرشمون خامن مديان در بتشي قلت شي تتأتيا العقارو ايتن كتوتا دير كتيوو بتشئيت ايتم وتشئيت امتن يقود عليك اها بالقلطة شي تتأتيا خيال على ام يا جرفيت مرشمون فهم دي فينا بين مدخلين رابع أنا مقايلة يدنى طلاشنا خرائب من طعم قطلة السهدة مريشة شمون قول لي قد من طعم مايت يارد آه كتاوة طائش برقة فكتاوة بكتاوة بالتشئيتة كلنا ايتا ايتا بتقمتا عطولتا هذا دقيقة مرش من كاتوا فتيلا قريه كتوياتو كتوياتو كله ياتيوا من documents من references لي كاتوا تحبياهم كله مضبط ياتيوا ونسنا مرنوخ اه كتاوا هالبت ايوا بريقا بدانة قطلو اه كتاوا كيوا والدسك الديو او يمت بيش الاخطيلا بر قطلو آه كتاوة تليقة ماني لشكيلو لا يطخ
1: ماي قد
0: يطخ قاطولة لا لشكيلو سبعيك دوق من لتو كتاوة إنا بقارة لخيلة قاطولة بنوشوة يعني اتونا شخينا منه سبطرة اتقميتا قاطولة تيلة من طرة مخيلة طرة تيخلة طرة سهلة مرشمون وطلاق الله مخيلة الصدرة هذا مرشم هي قديلا مبيلة قنطرة دمة ديو بلاطة من صدره ديو أحصندة حرشي وبجراية دمه إن البيضانة صدرت بريتها في شيء وقتيها إن يتوى ناشر من بريتها ويل أكتاوش بيبنا إن هم دي سباي بغدايق بيوت ليلة تيال إيتوتا references لنا مسيماطي الله ان references بياشنا والأختيوة مرشمون جربة آه كتاوة كاتولة خالد على قرب دانا هكتا وتبيو على مرش من فوت وقوم فاتوريتا بالفوت وخامدي فينا بتساعد مرش من هو قيدي خشمة من داني دينا كلي در قودو وعني إيوا ويا خاين الأمتا هم من الشماشة أهدا مدي أنا أجبا بيورابا كل أن دينا قيمة در قود مرش من وكليفة در قود أمتا من بني أمتا أطورائي فايليك اسمه شمون كلها من دي بدية متخاينوتي يطيوة إينا هيج دانا هيج دانا مرشمو اللي در قودو وعني إيوا ويا خاين الأمتا هم من الشماشة أهدا مدي أنا أجبا بيورابا كل أن دينا قيمة در قود مرشمون وكليفة در قود أمتا من بني أمتا أطورائي فايليك اسمه شمون

0: لا مردانی فلک تو یاته پن خای و در قلب مرشم هیچ دانا لیل پلتای بامو من خوب و قوم تو آتوریتا سبب لیبای مصلی و من ایقاد امتو تسن خای لا مرد آنی توزلون در قولو
1: میقرسام
0: بوکار خالد سمم من نه
1: بچادر
0: مخلطه دیت فری بوکار میوان خبت نادر آنا پرسو پایید مخاطو رای بشید ایت نامت من الداها پرسکالاخون جبارا اکیخا مطلب من داها امتا اطوریتا
1: فاقت
0: آنی دینا بخایل استرالیا یا عراب یا فلتی و یا امریکا و کانادا فریشایید هد دامت ایت مدن خط اطورای بطلقش من نه ایت کتفا اختیل اکتیو الپایت اجریات ما شمون شا اجرتا الاقارت ما شمون تطویلتا اتسکوپا دیا ایت دینا بخایا و طلبی من اتسکوپا از گودات نشه سنالی قاید بیتایه ده ایمت آوی ایمت شاکل شوپا از گرد تشمویی تا یودا حجمیتا اطلبتا و پرپلتا بی اللانا از تشمویی تا یودا حجمیتا از ایتا و دا مودیتا ای سهدو تا سهد مریش شمون و آوی دخرانا ایتا نایب شمو کچیتا و ببارا لخا یا رب شیخ لینا خوش امتا جواب و خبرو من طیالة تاییتت مدن خطاعتو رایه تو الإطارة تو تشكاتو قد تسكوفو بات آها شما آها دوختا آها جباروتا اتلا إيطا إطارة بيو أمتا اتلا إطارة بيو لا تشم وشيتا
1: آمين بخيل دالا بخيل دالا كل اشتت تشرن تريانا جارك آها سيقومة تخرخلي ومي قرخلي آها يوما أخن بداي خطن كي تخرخ اليوم تساعد عن عطراية إنا مر إيش يشمون إيلي ساعد عطراية اتقيتا وأمتا
0: لا شكوتا لا هيد شكوتا
1: يا قرسام باتخل بالخانة ات شات أست إيت مدن خط عطراية لخا جو أستراليا هل بت قابولة وخ زياخ دركيشن ات شادرت خا كهنة قاتم شيطة آمن ديوا خامن كهنة اتمجد ماسن قارن ميقر و أزيزة وتقليخي لخط الخانة رابا جورا خد تكبر تتساعد مار إشي شمون إيوا مناخد أركدياق من يونان جيوار جسدار إيوا كهنة قشيشة يونان جيوار جسيوا كما قربايوتا مقال سركدياق من يونان جيوار جس اتوالي قا قديشو تتساعد مار إشي شمون
0: ایتن البته سهده مرشمون آنی بود پریشه و قا نیخد قاشه یونن یورگیس و شدروک استرالیا یوخا اگرتو سی اومد شووصر من یرخ تمنیا طبخ البته چمو شوی سهده مرشمون بکتاوه لکا اترنی جنرال استراليا ودو يوذقت عاشا يونان دي جورجس إلى عام برسو بايت شارورو للاستراليا هد عود فيلمة إيطانيتا قاعتو رايد استراليا وقاعتة مدن خد عاتو رايد وبطلابة لمنه قد فلخة من دي إلى قانونايا تاش هو يرابيو قاشا يونان قد تعيش باستراليا وقاها خلمة مقروضة وقاطورات استراليا جو اجرتو من دوي قوبيليا دي جو تركتو بمارا we hope that you will be kind enough to grant him the necessary permission so that he may be able to attend his spiritual duties, and it's our earnest prayer that the Assyrians, with all their rich

0: culture and Christian heritage may also add their contribution to the rich culture of that new and promising land. Legal status. Attorney General Hoshima T. E. F. Hughes, Jawbaleka, Patriarcha, or Bakbalale, Matlav Patriarcha. Pasha Yonan, we will do Shatested Eta Tamal, but Lele, we are family as tonight. وبنا أمتن يسترالي هالبت أوي كل بسيمة وينا أطراي مهمنا ودويخنا هت إيطن جروسة ومنتية يستراليا هنا أبت باشا يونا إيوة بالك ب دم دا كنسبيرسي دي ودر قد مرشمون ويكاتو وقا مرشمون مديوة إي مديوة قا مرشمون مديوة رابس بي
1: يا قسم باعوتو خط مخشخالو من كل مشميان وبريشايت هدامت ايت مدن خط اطراية جو تيبل بشماين الداها همزمتا بصوري بن قد اها باعوتا بيشا مقروطة بيأرخت علانت مرعياتت اطرواتي اتبيشا متيتة جو متوسن هذه قاية بخيل دالها أو بتقاطر قربة دانا وبخيل دالها آها بتبيشة متيتة رشمتة جو سريادة إيتانايا قد كل إيمان قبلخ وتخرخ آها يومت إشتا تشرن تريانا بتخرخ اللي قد لا تخرخ اليوم خشانا أخشي قد ميقرخ من سبب إيقارة خبر سوبا إتبائش كي خادي إيمان خبر سوبات خز مرزباني ناش مقروي نخا إيقارة قبت يلدي آوهاتي هدامي اتخبيتوتا كي خادي إيمان خزي بني بيتوتا مياقوري الخيومة دي لشنيا خا بلن هدامم دي بيتوتا يا رب كما آها أمتن كاري أخرا ميقرخ البلخانة لامت نشيانا دي لبلي خليل بيومه بجنجاري وزودة من اشتمو خمشي تمنياشن اتآها بيتوتا اتمقرولا او سهدا خرايا اخ كل خيشنا بسهدوتا اخ متخروخ اب اوهاتي اتباطر ياركي اتنخنوشا مر روول شمون اتيمي بشلا برمتا وقد قطت متخروخ قبض خاطرت مغزييبك قد ديارتا خزيبالا ديارتي لبارا ات باتران كمارو والشمون لينا مصيه مكليهلا مر بن يامن امتي لقم يولا قبض خاطرت اخون السادة هربس ادي ميوما بغزايخ قد اها بيتوتا اخنن ديناني بخ قد اها بيتوتا تمجد ابن اينا آتوراي اها بيتوتا اينا اخنن جارك مقروخ لإيقارا بتخرتا الداها يوم قديشة اتشونايت مريشة يشمون اتهابي ماس خمرق اتهابي بخيل انا قكتا خري بالطوطة ومياقر قداها يوم انا هموني بن قد اخنا نختمروخ ريشتا بتري شخرا نيخة بنيخة وتكلت بالخخوة التخمنيات مريشة يشمون دي دبليخو قد اديم يوم امتن هاي والخا ريشانوتا متخكمنتا يقرسام إيقارة جورة وقاتي اتأبن قامت خداها ساطو بلقيت همزم الموضالي اتوالا رابم ديان خينت همزم اخوا اينا إن إتن من ديانم يقرسام بل كدريشو وقت بيشي متخرجو برسقالو ومنشيخ متخرخون فاقت عزيزا ما خوبة مقروض خم دياتن
0: بالي طلابة من ديانة شماشة دزوتا سيبوشان إديوم مليانتي وهمزمتن إنا أخ متخرن آم طلابة من أمتن طلبيلة من أبسكوكا إكتينا وملكي الشيس من هذه قائد إتمنى الخطأ فرايب إنا أبدا أنا ما صيقة خشيمة بتاعي إلى وإلى أرشب يرخى إت كل أودي لدخاني بكل خمر إيتا بإينا لخي أريزونا أهم بيشاك وشوبة كشيتا أعطن ليلة دخانا رشماية من إيتا وايا إنا ملة مصير حدامت إيتا ماسي أودي دخانا السهدة مرشومن ودي لهم عشليتن طامي وديتن إلى ينتخيتن كد شيتا ينلا هنا وغداد أنا أهم من دي إن آتي الإيتوتا أنا همونة ون وهمونة ون كل خدي لمشمونة تسجل السهدة مرشة شمون شيخ لدى هاي قارة
1: همين
0: هاي قارة إت أمتن unfortunately أخمرن آ كامبين دي وويدة در قولة سهدة مريشة شمون كامبين الدقلة وبختان الدقلة تويل المنتيانة خامد خرابة ياريخة من شنة حكمة ألماية وديوروبلون أن ألماية تضبطني لا أحكي الأمتة إنا أبقى الإيتا وويدة أنا رابة دي كان وبالتي بي وبالتي الأمتة أطريتا بدي هنا لا ويلو منتيانا اي قبضانا ويلون اخي هدية خينا لا ما سياوي منتيانا سبب اب ايتا هدية بالدايلة جرت الماية وجرت شتاسة وميلة فرشينيا وكما ماسي اودي معبدانو تغ ايتا اي قي مصيغة unfortunately اينا خينا مديم بارا لماس بسيمة رابا شماشا اخي بسيمة كلها مشميانة حبا إيقارا قمتنا طريقة وكل سهدا جبارا وبين أمر سهدا مرشا شمون أبن ليلة أما إنا هماشا بتقاوي جلبا جتخمنياتا جو خيالا جو بلخانا لقت المنشيتا لا عاون لا هيتش السهدا فينا دي لدويخة بدمه قمتنا طريقة

قمت خد اشتم وخمشي تمنيا شنه مقروطي لا ويولتي لا السهد تلا من يانا متبليط انا جاو باطر يركي مرشمونه كل يمن كي تخرخ وكي ما تخل خاش شمه جباره كي تخرخ كما جباره بالتخرخ مداها بيتوتا ماني ماسي منشير جباروت تمر اوراهم شمون مر روول شمون مر بنيامن شمون مر بول شمون ومر ايشي شمون اخ متخرن اشتمو خمشي تمانيا شنه اها بيتوتا يولتي لباطر يركوتا قائيت مدنخا قبوت هيمانوتا على هيتا بيه مانوت مشيخيتا بيه مانوت مر أدي ومر ماري اتآني تلمداني قما يتشد إسال إيتت مدنخا البوتشمو شوي خمشة إيوتخار لام بتنشيانة شونا يتقدي شوت باتريركا السهدة مر إيشي شمون قاتوليقا باتريركا ستعاتو راي وآهس بيقوتة بشلايك قزودة من أربي طلاشنه وهلدي ميوما مدبرانوتا أمتنيتا بشتير سبقتا من جابت أمتن او يقرت امتن اتوالا قم عينات الدجمني قم عينات التابل اديوم يوما لتلا خائقارا افن اخنا اديوم كي شوهرخ وكي قبلخ وكي يميقرخ قعلان ايتنايد بقيامين بواجبويات بريشة وبنطارن الهيمانوتا اتيتت مدن خطعات راي اينا ايمن بغزاية وخقت نويلو تتويلة من البوتشمو شوي خمشة آهس بيقوت هتشوي قالي قد يشوت الباطريركا مر إيشي شمون براغيرا بتآزخ وشمخ قشاريتا خام الرازي قد يشي بسلوت الباب بشمية من بومت سهدة مر إيشي شمون ألبو تشمو إشتيتري جو رازا قد يشات مقروه لي جو أطرت إيران هل بتآها شيتا أنا بريان مع ألبو تشمو إشتيتري تيمون شمخ وشارخ لخرزن ديلنايا الإيقارت قد يشوتت آبت آوهاتي مرئي شي شمون سهده

آها إيلوا سلوتا تشاريت الترازة قديشة تشقل شوفا جو أطرت إيران ألبو وتشمو إشتيتري هل بطلع بخوا خلطة قاسو بيوت تقال بدايتون قد أوديو إيلي زودة من خمشي إشتاشن ويران

0: خمن بو قارت أنا يميما كي بقرن دايموته وقا كل خكي بقرن وكل خورواتن كي بقري لعبو قارو بنا أمتن كي بقري لعبو قارا إيكي لبشتا ندبرانوتا أمتنيت الدين داخي إديم يوما أخرن هل إديوما لتلن مدبرانوتا أمتنيتا وكمام عبدانوتا قديشوت باطرير كامر إيشي شمون سهدا إتوالي جو خيوت الدين والمشطاخة تي ولايا ودي لنايد المشطاخة أمتنايا إدجانن أهي وخمم بوقارت قم بقرنيقا طوتانوت مرميل الزيا طوتانوت هتخجوب ولقاتي
1: بوت مر مناخد مري شي شمون كاثوليكا باتريكا بحرب الترابة رابعتن لمارة ورابعتن الحقوية أنا مناخد مري شي شمون دانتيل البغداد شي تتالفوتوم وشوي أنا هلا شماشة لنوبية تتالفوتوم وشوي طلابي لشماشة إن أنا مرابة بالدين وبأرخة ميات البغداد وخالويا مانول سكوبي لعاون اتوالي خاقرة رابة رابة قورة جو مدرت مناخد مريشي الشمون مريشي شمون العراق ومدرت إقارة قاتي اينا هرب ديدانا مبش منطي وقت برخك مشن احوالت لاويلون اليوتران ديان مدري سبولطيقي مدنخكي شخلبها ولمصيلا شخل اخوة مجد يوترانا من ديارت الباطريركا قا مدنخا انا اترابا مديان الامارة ورابا وانا يقشقن ويشمن القصة وملوئة دي كتويلون حكمة برصوبة درقل بيتوتا مرشو معونيتا وبد مريشا يشمون ين مر بنيامن هذا يباش من رابا يباش من سبب يخشون لينا قبنيانا مدري شق من تلاخة وشمطت قيرت وشمطت تفلخانة ومتنايق وروخت عليما وعليماتا وبزودا الدرق لا يوتا طيطة مدن خطات ورايتي لا يوتا هماشا نطرمتا تهيايوتا وإيتوتا ويرتوتا دومتا أطوريتا قدن شن وزوني أطوريتا لقلن مدبرانو تيب ولطيقيتا مدبرانو تيب ولطيقيتا ويلا إيتا وإيتا ليوا بغدايا بمدبرانو تيب ولطيقيتا تشقلالا إلا من أهولت زوني وأي كناوياتي ويلا مجبور إيطا تبش لقرشتا قم دبرانو تبولطيق إيطا سب أخشي قو إيطا وقا إيطا وقارشانة إيطا مصاية وابنون وبناتي اتمقروي مجتمعانوتا كلانيتا قم دبرانوتا سبب أخني خاملتي إخواتي خوبلية الشوطة وأشيرتي واتوالا ملكي واتوالا رئيسي واتوالا مختاري واتوالا كرسي أبسقوباي إنا قعيطة وأختي مصايا جمالة وخيدالة أمتا تبشتة وابنيتا الشوطان عيوتا إنا مصيرة إيطة جمالة بخا أرخا رابا فاللطة وبرميانتا قد خمياوة التابخت الدمة بلا شيرت وشوطي إنا ناشي أهلي الطيلة يعني اليو بكتابنا مارينا مرشمون خيال السورة تلسر تلتصرشن قم سميلة باطريركا إن اللينا باقور مودي وسبابت أهويلة وقامودي سباب اللينا أخشي من سبب إيوان بيتو تمرشمونيتا لاتن سباب خيني أني بشواقينا وهمزومنا بتقصة بيتو تشمونيتا ودكتاتوروت الديو وآها أنا بخشون بظلامخ قطع شريطه وبظلامخ قدا بيتوته تبدل زودة من اجتماش ان مدبرانوتا ايطانيتا الكرسي تسالق وقت الصبن
0: كما قمودي اهم دبرانوتا امتنيتا انديرا ايتت مدن خطا تراي اخباط ليرك ديوا مر ايشي شمون مر بنيا من شمون من بر البوتشموش شوي خمشة ليلة بياش الشغلتا
1: حتى ضيرن ضيرن لبارة وخرطة بعتن لا جواب شاشة زيمون كل زونة الدنيا هتخيلة قد كل زونة ياتي لناشد يانو يمري أربايت لونخا مسالة يمري لكل زمن رجاله زحمة ديلا خاتياته وقدورت السيخاء ما صقاريل تخمنياته وأيكنايوياته أسقي وقطلة ونارها طوياته وشاتونياته داني ديوا بخايا قدورت الفوتجموت قدورت ما نصرين اتجسرين إسري يعني اديو خكمناشي يتوي بغزاين بكتابين أو بتقصة تدويلون جو بانت بلاشة قامايا بطاطوراي وبيتوت مرشمون بكتابين من قشقت التري من قشقت الدورة اسريخا بداها كيانيتي لا ديانتت من سبب هونا برميطا يلبانا بشي لراب بشرويخة ونسيانة هالبد برناشة يطبط كمت زون غوري كمت شن غوري كلايب نسيانة يو خيو اني عبي بولطي قايد انجو خقل ايقونومياي انجو خقل مدبرانوتة اطرا انجو مدبرانوتة شو تابويات عماي وشركة وشركة يعني زونة كمالب قناشة راب راب درسي والبد شو من ديا يلبانا اكاديميك ايات ناشي عزل اليونيفرسيتيز وقاري ورابا ريسيرش بيشي ويدي قادة يقشقي لخينا الدم اهوالط زون ويري كي تقليل جماسيتا اكاديميتا جماسيتا رابا صاللتا دورة اسريخا ولي بي لي ابي رابا كتاب التشعيطة أزونا لنا بوايا رابا أخت أمرخ بديوان رابا خربة وادينا قداني دينا الدعور شقيلق فياتي قزونا ويرقا موسى بمارينا جارك كل قوام تدويته لقو تشعيطة اتلوي سبابي جودئي كنايوتة الناشدين ويي جاوه أعبين أمرنا قطوصة لما صخ أخنا انتيخ بخايا جو دورة إسريخاء جو أهول تشلامة ات انترنت اتراحطوطة جو كمبيوتر تيوخ من جو بتواتن بار كمبيوتر بتكتوخ وبتهمزمخ وبتطرطمخ وبتطلشخ ممكن خسلي بتصارخ قناشي جو دورة إسريخاء من برخاصة كمبيوتر أشو لما صخ أود ما صيناشو أوديلي إينا آني تيوى جو زونة ألبو أطمو أربع سريان ألبو تمنية موشتي تمنية ين آني جو خا أهو رابة برشتوى من دي ديان سب آني بخايا جو قطلة جو راقي جو برماني جو ماقتت أمراني جو سلبتت باتي جنوتت يالي جنوتت بختاتي جنوتت بناتي بتولاتي يعني بخايا جو خا أهو التصدوطة وتخمنتا برميتا قطيتت شقلتت قطياتي يوديوالي كل يوديوالي قوخا أهول تصدوتا ليو أهول اطراحطوتا تيوى قو بيتي خلطو حاضر بنونو بتبلطي بعازي بخضري بضيري سلامة بيتا سبخاية لقوخا أهول تشلامة كيانيتي لأوتي لبخاية قو أهول تشلامة لي ماصي ماصي عابد كل من دي براها طوطة بريشة من داوتي لبخايا جوخا أهوال مارغتا بيتوتا مرشمونيتا ين باطري يركوتا بيتد مدنخا بدوزوتا أخني جارك أخني تغبخايا جوزونة إسريخا لازل مخلون قطيات دي نويدي جودن أهوالات دي قامو سب أناشي بخايا وجوخا أي كنايوتا غزي مدرشيات لتوا يونيفرسيتيز لتوا شلامة لتوا شينا لتوا إقونومية زحمة ديوا اتوا ناشي من خلطة بيتا لي يابي والون قد أخليوا لتوا شولة عزتوا وقانتوا شقلتوا سالري وديرتوا خامتوا كل فتو ظروطة ان ظروطة لتن ان تلقيلي ان قطليلي ان بلاشيلي هاتي بيشت كبينة يالوخ بيش كبينة بيتوتوخ بيشك بنتا قدني أهولت ومدبرانو تضيطد مدن خي شقلا وقطياتي أخني بتيابي وقدازون تهدية بدياني وخ أنقطياتي كتمارك خلطي و إنا لي وخ إنا منشوية وخ قد آني أهول الطيرابة بس أسقي ومن دنتي خاخنا نجاوه بداها ديانتن ليلة شعررتها بواية أهخا إذا تري واهل ربا أن انقيته لقد يعلم بناتن هدية يبطي سبحان ما شبشتي لابو قرطة مرش مري شي شمون أها إيطا هما شا سياميدا يوديوا لمنخابه توتيوا برونت خونا قبرونت خونا اتخم وادو اها تخمارو يعني هرديتري تيجو بيتوته واخجي من شوية واخ قد اخني قشو رايانا مو مري اتو راي بر بلتت اتور وبر رابا زوني من هذا شوري لم بلوي الشوطة كت شوطة قيانو اتوالم دبرانو تدقانو قد باطر يركا جابتوا لمن خاشوطة اتن ممكنو تخاشوطة خينا لا قابلوا قامو سب عمر وقامو دي باطر يركو تآزا قطوصا قبلن شوطة قامو لا منن هاو باطر يركا او شوطة خينا بقامو بعمر وقامو من نوخن قامو لا منن بداها اتوا ممكنو تا قد عطوراي برمي وخاو خينا اني شوطة ديان برمي وخاو خينا بد كرسي باطرير كايا ماني بتهابو باطرير كايا بي ناشن أشيرت بدانو وملكي كلها وبيتوت وعيطا وينو رابا صاليلي قدو زونا ومفلخلون آها قتمرون لا أخنن بتشوقخلا جو داها جو خاماتا سرتا لا من أشيرت بتشوقخلا من داها ماتا أخشي قد أخنن سامخ من دا بيتوتا بيشي سيما باطريركا بتاط صلاش ومصيل خاميل الشينا وشلامك وأشيرت مري شي شمون غزيم منختت يمت مري شي شمون ليو رازي قد بايشوا برونو سيما مرة بس أنا اسقدلن أخنن خش إيطا آزا قبيا قيانو خا باطريركا خينا ليو خرازي أتي قرياوالو يكتاوا إنا مارا لا أختي عين هل بد لنا مارو ما إنا مارينا اتوا حكمة جوران عشيرت ملكي بخنجار ورون الله مرون أوب هذا وخخينا ليه هذا سبب كتخا بضاي وقد باطر يركوتا لا بلطة من دابتو تسرتا أزا أورج وخا عشيرة خيتا قد اي عشيرة خينا لا أختي ملك الديو هذا ملك إنا هرديدان أب منه هاي وباطر يركا سب إزادي وقت لام يعني خا رايم خا شوطة رايم وبزودة من دوخينا آها صاليلوتا آها أحوال خميلة الشينة وخيادة جو كل شوطة جو كل عشيرة تآتو راي إن لا هتخهويابا إتوا ممكنو تقد قطلة هاي وبيلا برماني هاي وبيلا لا رازيوتا لا شينة وأخني خاملة سرت إخوة ليه ما صخوة بزودة يا وخوة لا أختي توالن دجمن الودر في وبرامن وقطالن هدية ترصخوة قيانا خادج من خينا جو جانم جانن وتخاترد جابيت الكرسي باطرية الكاية ماري شي شم الرابة ناشي زي أتوراي ظلملن ماري شي شمون أتوراي ظليمن الماري شي شمون أنا أمرنوخ بلكي ناشي حكمة كربين أنا بأمرنوخ قامو ظلم للمري شي شمون ستخايا للسورة ترايش ترسترشن قمئيلي قمتيلي قموديلي باطريركا بيتوتو لبياوة أهقا هستري جاريك أمرخوة بيتوتو دمري شي شمون لبي وقت بايش وسيما بطلابي وتخخينا بايش وماني تايو وخشاويو إن خيلة بدلون الله خيلة بدلون الله قمسميلي باطريركا مري شي شمون كي هاقي ويامر وخكم جاهي أنا بيل ليلة وضحاها يعني الليل القدم تقم لي خزيالي جاني إن أنا الويشة جلت باطريركوتا وصيوت لي بغدالي ومتي الخا كرسي وبتاية قرانت أشيرت وملكي بن شاقبيدي أنا مارخك ما جاء خرواتي سور بشنه يخزنوا على من بنجاره ينتي وطول قمطره مار اللبي يا يوا بشخانة قد إيمان أبانا أزن طالن منه بلطن زي هالا خيال سورة بيبا بلط وطول ومنه قمطرة ظلم لنا الله إما تيوي وعلى من صاد اشتقي دم تلدو كرسي حل بليلة أشيرت وناشي بتايا وارا وديوان الدية وقطيات الدية وبلاش الدية ودوراش الدوة ودوراش الدوخينة كلها قمداها بيتوتا أنا شاقر بس لقدا أهول بر هذا بيتاي لخجوانقا بياشيلي اون بيتوتو بياشينا طريدة من عراق شدرق سايبرس جو سايبرس اني ناشي اتوراي اللي يطيقت ابيتوتا كما بكبنا ومسكينوتا خيينا جو سايبرس كما تشاتونوتا خزينا تشمشت اخو تخامن بيتوتا اذن منيخي وآني وكهني وآني ومشمشاني وآني وزطينان صندوق وآني وزطمران خلت والند آتيوة هيرو والند قدية تشمشت سبعة طرايق وعراقي وقو سوريا وخاك مناشي بتياوي ولومي بدراي الدا بيتوتت بمرشو منخيه ناقو سايبرز بيشتي خمسة باوندي اتواناشي كد آني بشقال اشتي خمسة باوندي من قو سايبرز اتواناشي خاينوتا وادي وقو عراق الانتا اتوريتا بشقاوي بألتد الدينار من شلطانة
0: عراق
1: يعني اخني ليه بايخ اورخ قدني قصة دماريري ومبشمان وسماني سبب ليلة بسمتا تشعيطا اخت بيتوت بمرشم يمرا بدوزوتا ان تشعيطا حققلا وبالطخلون كتابي وبالطخلون قرياتي خا تشعيطا رابا مارغتي رابا ناشت اتنت اديوتلن شوهاري وكتابي خقري بيه انا ايضان بيشي خزي بتيطي قد مدامج ويدين قدا انتاتوري ومناخت يا ديروس خناش رابا هوناني و كتابي جوربلت لا قايد بي قارت ادخناش شم ليما ييوا سبيطي و خامزمت رابا شابرتا مري تخرن مر اخنا المغزية خلطة ناشن خلطة حكمة برصوبي مخوة دا شق من مغزوية خلطة جانا قد نخراي قد نخراي داني هرش لي مقدي لباقاتا
0: رابا شندوس
1: هنا اديو بمبش منطر يعني انا يعني لبين همزمن بزودة سب مدية قصة ماري شي شمون خيشي لي اليون الليج اوف نيشنز قمت اتوا بر هذا برش خيل اليونايتد نيشنز همزومه لي انجلسناي خاينوتا ويدينا الله انجلسناي ظليما نينا ليلا اخت حكمه يمري انجلسناي وسرما ومرشم منو كل مود عليه لا ليلا هذا مرشم من هيك ليلا ويا راضي بانجلسناي مرشم من رابا جاه جوربلون ابجو يونايتد نيشنز اتي بحجة قد هيري لو اون لاقو بالله من راح يرتوخون بيشا قيانوخون ليه بيخلا مرشو منسب يهمنوا قد اخني اخشي بجان ديانا مافخ نطرخ لجانا وشقل حاقويات الديان خينا سب انجلسناي حماشا بالطوي وبر مصلحة الدية لا مصلحة تخا ام ترابة سرتا اخدايتي لا ام تاتوريتا مودي تبخشاو انجلسناي بتيولوا على نوطة عراق
0: بتخاطرت
1: حكمة ألفة أطوراي قد مقم قاتيخة أطرق وموصل لأعود والو شو
0: رابا شمدس
1: يعني قصة رابا ريخينا وماريرينا هاتي بين أمر قد جارك لازا المخلع بيتوتا مبش منطلة أخني أطوراي من ديانا طاوي كله اتخاناشا يشو قخلون انخا خلطة سورة ودلكي تخرى خلدو خلطة دية وخرطة بتاي خمزومة خكمناشا بكتاوة وخمزومة المرشم من قورة ومرشم من قورة هي دوسي لا يولي مش دالانوتو مربوش مشينا خشلي قورة ودلو اومن دي ديوا دي اللي قمع لها حق لا ودلو من ديانا بطشوة شماشا أبين أمرنا
2: توش بلي قوشن ربطا
0: اما نیوا توتان و تدمر میل زایی گذاشت فقط دیل نیت نسبت شونایت ارپیتلاش نت خارا مایرا اتقوم لی علسه دمر ایش شمون و علامتن آتورتام.

0: وبغداية من عماني للشروكة نسيا جو خقلة تشعيتاناية وديرنا ايد تقيتت مدن خطآت فراية ملالة رشمايت أسيرين فور جاستس آتوراي قكينوتا وهما شكيها بعمان وكي مشميلا الملوء خاتي والقوميات خاتي والاشطار خاتت كيها بليطي بغداين من أريزونا عميلة التلفون آخوني بأمتا ميقرا سام إسخق درمو ميقرا سام شينا قابولو خيوخ البرسقالتنو هدرا
1: بسيما الشماسة اسلامي الخبي قارئ كل شاموعة
0: بسيما هاوت آتن قاس برتخل تلفون منني تولايني توا أختي بسبار إخوال همزمت التوتانو تتمرمي لستموما وقت آتن ماستوا شركة وعمي همزمت التوتانو تشميالوخ مودي لا أكبتخل دا همزمت
1: بسيماشا توتانو تتمرمي لزي همزملة خمزمت رابة شارورتا أنا لنو شميالي قامت بشمايو دزوت اختيمري من لبت كل خاط وراي الصبية ومزملة شرارة كل خامن تتمر إلى شريرة بود سهلة ما ريش شم
0: ميقرسام تربو قاري هما شكي بقرخلون كما معبدانوتا كار يقرا اتوالي قدي شوت السادة ما ريش شمون الأمتن من قمت شوناي ومن بر شوناي
1: هل بات توطانوت تتمرمي للصبية لك اتوخ مجد رابة مليوتا يعني يو حمد رابا مبرمانا البت دو امتن اطوريتا ليوة ريشانوت امتن ليوة كت ايوة بيدت باطرير كت اعون اقطي وكومت اعوي لا اعوي ليوة حد خيوة ريشانوتا ديمقراطيتا باطرير كا ايوة خارمزة قدا امتا ايوة ريشة امتا هنا أمتن إطوال قيومة من كل شوطة من كل جبانة بريشة بريشة ياتيو جدا جمعياتي كلها يأيوة ديمقراطية أجندة يمتيوة لا يدرشيوة الأجندة مخشخياتي ياتيوة وشقلي وفوت وأما أما ليدر وليشانو تداها أمتا مارشو ممتلي خلف سبيوتا رابط سبيوتا قدا أمتا ومتو وأمتا آتوريتا ويتد مدن خا أولول من كل خمين دخينا أولول مقنياتا فرسوباير خا أجارتا ديشو دري قاتو خيوي مقارطا ورابا سبيوتا بات أمتا آتوريتا لنا شميو اتلا شادورو من واي ام سي اي كا أمتا آتوريتا كل خا دكتا دخطويا وبي ألبت ألبت اشتار مياخا بوت الخنانة شاريرة وجبارة السهلة مريشة شمون من كل تلبو كل تخمنتو كل تخيالو شكيرا علىها يواني وعلىها خباطر ياركا ليبا مردنة هونانا صاليلا وامتنايا وإيتانايا لما سيوا مانت آويوا متكتاوة آويوا من ضمن أمتا ومن ضمن أطرت آويوا وكتاوة لطويلو إن كاتو ودرقول التشكيتا جبرتت إيت مدنخا جنت أمتاتوريتا هدخا ليدر إتوالا هدخا رشانوتا إتوالا أمتاتوريتا أمت القخلا رابب شام خلا
0: ميقرا سام آها أجرتت شدرارو ختمجد ويعني تمجد بيشن دميرا بيو داخي قد يشوت الباطريركا من جابة واي ام سي اي بيش الدبيقة ومودينا مطلبة شلطانة ومودي لبوناية برئيشة يشمون سهدة قشلطانة دانو اختي ان ممكن نيلا يقرسام اها اجرتا بتخا خرزخينة دي لنايا قشبت بتايلا بيت همزم غباسو بالزودة وبالدرش خانواتن الله بتقارخ له جرية بجرية قلت لها بأختي آخر زقداها شبتا مخوب وأبشفت البتايلة قدي بالقصات قميتها همزم غباسو بالزودة بتقريخوتا بت بالخاني وعوارو سقو رياتي مخوب المدن قشماني قد آها إجارتا سام أخ متخرخ هيتش ليلة بشتا بلطة وهيتش ليلة بشتا قريتا بهيتشخا
1: دانا ليلة بشتا بلطة جو هيتشخا كتاوة زي توطانو تتمرمي لس مدخرة خامدي رابع ألنقايا متنى كتاوت بكتاونا تشبيتا انديرت أمتنى لتئيتم هيتن رابع كتاوي بكتاونا رابع مخشمان تلافت أنى كتاوي بينا بكتاوة دزوتا لنا بكتاوة وبغلاطا نرابا قامو سبب سورسس الدية إينا غلطة بخزت خادة نكتيبة لغلطة بتاتي خخينة بتاتي تامر أول سورس دي إلى أول وقلنا ميلا وقلنا كل كتيبة لغلطة إن مبشمنتلا بتحكمة مقرأنا جانا كتاوة إنا هيتش الصورة بتشريطة لتلون كل غلطة بكتاونا تشئيت الدوس إدخا كتاوة كاتو تشئيت الدوس شارلتا يارد إيه تشئيت آويلة أفيدنس لا آوي سورس مد كتاوة لمويلة ميرا ساوني مويلة ميرا أخي نوخي إلى داكمنت إلى خا رشانوتة أنت سهدا مريشة شمون إيوا خا برناشا خا ليدر اتخامي وكل خامن دي تشاتواله وكل خامن دي كل خا اجرت دي لكتي ويان قبله من ماني تي لا اجرت خميوله وكل لدن شنه ولا اخشي اين وخميوله ان من دي انا بوش اعتيق من طنط اون ايو باطر يركا كل تشعيت خميوله كسجانو تاما بتخزخ تشعيت تنجت مرشو من داخل بليخة وانا هالهدية مارن قاتو خشماشا على هالسهادة يعني تكلت اونو خزيخا من دي اتلا اونو راضي منه مجد مجد تاونو اديو مدخرو يعني تاونو مدخرو بدعوة اتمنو مارشو من لخا دو لغليطا يعني لخا ويدلخا جنخا يعني خامندي در قولت امتن لتت خامندي شق من دوختا ودوقت تخاصت أمتن وزدقت أمتن وطلبتت لا هيك زدوتا لا هيك زدوتا من هيك جرأة آمن دي لأهل مرشمون آمن دي قرية بديو ويكل أجرياتو وهم من ألي إدرابة ناشة نخراية دينا يوش قيلة من مرشمون بزدوتا تتويوا مرشمون سبب لي ما سيوا بيو أبيك توتا أهلا للخطرة أهلا للشرارة بيو لا ما سوى الخاجة متخري قاتوخ أوب وينستون تشرشل جانا أجدي لبيا تابق بمرشمون سكرتاري الديو شدرت لها أجرتها وأن هنا كلها داكيمنت A foreign office at England مار لقد مستر تشرشل بطلاب له information يويتنا بمرشمون من قمت آتو منه قد يطيمو حمسة منه أنا شادور أنا أجرت قال تشرشل مارنا أو أجرت تتخامن دي بديو أو ريشانو تتقوم تشقيلوخ منه ولا دير قاتو آها تورا آتورايا جارت من ريشو شمتخلة رقخلة يعني مخلماسو مدموين اللماسو بلو دخي هدخي ومرشمون بزدقة أمتا يونا أفرز وبتقارت له وجدها وخزت موت أفرز إلى يولتو يوو شلطانة عراق وطيل إسناية أخشي قد تسلم قد أمر أنا أن زدقة لا بينو أنا بقبال أن أمدي ديتون يوو لا قاتي لا لا قابلوا لا قابلوا أمدي تيوي ولا قاتي من يتباتخ في وخلو خدخا أفر يوو يقاتوا أنه أخنا بدان أخلو قصر بتدخلو خدخا بتدخلو خدخا يا مرو أنا من جانت بيتون أوديتون قاتي ودن يلون قومتي أنا لا بين
0: قدايك تاوى تخمى
1: لا قاتي جات شما شكت وادت خرزة دا أجرت بيت أدت خرزة شاوعة بتاية لهما بشدر من خطر طلا أجريات خينة اتينا بل نور الصندوق مريو سبخناني شو دي لشادورة قوم مرشمون يو واي ام سي اي أنا دا إنا أجريات رابا أنا نقاية
0: رابا سبوي
1: وتقوم تنجارة يطارون أنا من ديانا قد خزا سبيوتا اللانة إيتان دينا شقيلة مشتا على عنوتة أمتا أفضان لك ما سبيوتا تليش أنا قدا أمتا
0: رابا سبوي
1: لا هشكوت جارة مقمخ مرشمونة يعني ملايط خبري لا فاطر يالك
0: بداين
1: أمتنائي
0: مرشمونة
1: في جو خطرة بولتقايا أو انهيرة يلبانا اتشقلي أنا بزيشن أهل نيشن أنا خبسة من جاني لم بخاطقة هيتش خا بزيشن بيك أن جوان كان خاماتا خرب السخو اللقامة شقلي أن دكانة جو شلطانة ات أمريكا ات آوي هيرانة زبوطة أمتن آتوريتا لا أخشي جو أطرا إنا لخدا أهلا نيشان الله يا بسيما شماشا شلامي خب بي قارقة كل شماعة
0: بسيما رابا هاوت قدا فرستي والو قاتم بش بشينا
1: بسيما بشينا نم
0: ميق رسام إسخاق درمو باسوية عاشورايا ومقروان تخرزة أسيريان فور جاستس
2: مشموية القالد مهدرة